0: شبعنا وقل ربي أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله لنا ولنا الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم
0: ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبيين والروحانيين والشديقين والشهداء والصالحين وآل كل أصحاب كل منكم وإلى أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تنزل بينهما إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وسائر ساداتنا صوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي ووليات ومسلم ومسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا صاحب القاسم جناد البغدادي وسيد شيخ سري السنقدي وسيد المعرول الكركي وسيدنا شيخ حبيب الأجمي وسيدنا شيخ حسن البصري وسيدنا شيخ الإمام جعفر الصادق وسيد شيخ يوسلم داني وسيدنا شيخ أبي عزيز البستامي وسيدنا شيخ محمد بهان زبندي وإلى حضرة الإمام الرباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والأكيدين منهم. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائنا الحسينيين والحسينيين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأسماء المجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية من أولياء الله ومشايخ الله علماء بالله وعلى عباد الله الصالحين وأصولهم وفروعهم ومن حولهم. شيء لله.

وخصوصا إلى روح صاحب هذه الأنفاس الزكية والأحلاك الرحمانية والمعاصر السنية سيدنا شيخ محمد عثمان علي زكي ومشايخه ومشايخهم وعلي سلسلته وبيته ومريده ومسابعه ومحبه متكديه وأصولهم وبرؤهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شيء

Summa ila arwahi walidina wa walidikum wa masyaikina wa masyaikum wa amwadina wa amwadikum liman ahsana ilayna wa sa'alin hakun alayna wa liman awsona wa astawsona wa kaladana indaka bidu'ail khair sayulillahi lana wa lahumul fatiha. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها برها وبارها ومن قاف إلى قاف من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة شاء لله لنا ولهم الفاتحة.

مبروكاتك سمسدها سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اتجمل مواتك من ذكر مالك ولم تذكرون وقف لعند

عليه وصحبه وسلم على جمال أمتك وأمجادك لرمادك كل ما قدك ذاكرون وقفل عن ذكر الغافلون وسلم ورضا على سلاتنا وصحب رسول الله واسم الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا

إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

0: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله.

0: فاتحه
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اياك نعبد واياك
0: نستعين
1: صراط الذين
0: انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل واصل وبلغ وادي وتقبل الثواب ما قرانا من القران العظيم، وما هللنا وما سبحنا وما قبلنا وما حمدنا وما استغفرنا وما صلينا وما سلمنا على نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك، هدية واصلة ورحمة نازلة وبلغة شاملة نقد وبرغتنا شاملة وصدقتنا متقبلة. نقدم ذلك ونودي إلى خاضر سيدنا وخبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى رياله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى راهي آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلمه عليه وعليهم أجمعين، وإلى راهي لكل وأصحاب كل منهم والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى راهي المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء الراشدين والأنقراء المخلصين والأئمة الحديث والمفسرين وسائر السادات الصوفية المعركين أينما كانوا والصديقين والشهداء والصالحين أولياء الكون أجمعين، ثم إلى راهي مشايخ قدرنا شبانية وجميع الطرق العليا الربانية، خصوصا خضرة سلطان الأولياء سن شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ومشايخ وآل سلسلته وبيده ومريده ومتبعه ومغيبه ومعتقده أجمعين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سادتنا وخبائبنا الحسينيين والحسينيين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سائر الأولياء السبعين والمجاهدين وهم أصولهم وفروعهم، وخصوصا سيدنا شيخ محمد عثمان الساقي وسيدنا سيد أحمد أسرار الساقي ومشايخهم ومشايخهم وأصولهم وفروعهم، وإلى الحاضرين وأجمعين، ثم إلى راه آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأهلنا وإخواننا وجيراننا وطلابنا وجماعتنا وجميع من أحسن إلينا وأساء علينا ولم يعقل علينا وأحسن واستحسن وقلدنا عند بدعاء الخير، ثم إلى راه جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات في جميع الجهات، وخصوصا إلى روح من استمعنا هنا بسببهم وكانت قراءة بأسمهم وطلنا ذلك من أجل عبدك الفقراء سيدنا شهد قادر الجيلاني رضي الله عنه وسيدنا سيد محمد عثمان الساقي وسيدنا سيد أحمد أصر الساقي رضي الله عنهم وأصولهم أبرهم، اجعل واصل لهم ثواب ذلك منا إليهم وجعله نورا يسعى ويتعلله بين أيديهم، اللهم اجعله فداء لنا ولهم من النار، وعنقا لنا ولهم من النار، وفكاك لنا ولهم من النار، وبراءة لنا ولهم من النار، ونجاة لنا ولهم من النار، وأمنا لنا ولهم من النار، وستر لنا ولهم من النار، وخجابا لنا ولهم من النار، وشراء لنا ولهم من النار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم وواسع ما دخلهم وقهم في نار القبر وعذاب النار حتى نبعثهم امنين الى جنتك مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقوا

0: حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن كادنا بسوء حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند مسألة بالقبل حسبنا الله عند وحشة القبل حسبنا الله عند شدة القبل حسبنا الله عند ضغطة القبل حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند قبول الكتاب حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه مصيرنا اللهم بعلمك استمضينا وبنورك اهتدينا وبلطفك اهتجينا وبفضلك استغنينا وبغنفك التجينا وبك أصفعنا وأنسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان يا قديم الإحسان نسألك من فضلك الأمان الأمان الأمان من زوال الإيمان والعفو عما مضى وكان اللهم برحمتك عمنا واغفرنا شر ما همنا واسف مرضانا واغفر رصدنا وارحم موتانا واستجب دعانا وعلى قبرك جميعا توفنا وبعد صلى الله عليه وسلم ظلنا وأنت راضٍ عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وامدنا النظر وجه الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحق وسير ونور سورة الفاتحة.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian telah kita ikuti bersama rangkaian acara Majelis Selamatan Rasika. Dan semoga kita semua mendapatkan perlindungan, pertolongan, keselamatan, kesehatan zahir dan batin. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mendoakan untuk kesembuhan Ustadz Haji Zainul Arif Kedinding Surabaya, Bapak Haji Anul Huri bin Haji Muhammad Harun Gresik, Ibu Hajah Sofiah Al-Khidmah Nawangsari Uleri Kendal, Bapak Afan di Klipang Semarang, Ibu Marianti binti Mardi Bangatayu Semarang, Bapak Sukendar bin Kasdari, Handa dari Mas Jamal Boy Rasika, Dwi Sulistyo Jati binti Didi Arianto Sukardi, Haji Muhammad Karnadi bin Kasan Sukarta Keluhan 1 Ungaran, Bapak Sumarno Atmojo bin Ahmad Kanan Pengasuhan Ti Asuhan Cahal Suhel Ungaran, Bapak Haji Arif Suryanto bin Abdul Manan Gresik. Juga sama-sama kita doakan untuk Ibu Kurniati binti Moh Soleh Jamal Khidmah Bogor Jawa Barat, Ibu Sumini binti Isropi, Ibunda dari Pak Lili Jamal Al-Khidmah Sambiroto Semarang, Ibu Heni Nuryati binti Rohmat Abdul Mukti Semarang, Ibu Suparti Ibunda dari Ibu Cici Al-Khidmah Kabupaten Semarang, Ibu Rohmi binti Suwito Al-Khidmah Batursari Meranggen, Ibu Hajah Evi Rosidah binti Haji Makmun Gresik, Ibu Dimna Hendrayani binti Hawa Purwokerto, Bapak Wayu Seta Utomo Bukit Sari Mapagan, Ibu Suparni binti Suparno, Bapak Suarjo bin Sir Dimejo. Semoga juga segera diberikan kesembuhan untuk Ibu Sri Winarsi binti Juahir, Ibu Mardia binti Abdul Aziz, Ibu Syafa'ah di Gombak Kuala Lumpur, Malaysia, Ibu Hajah Nur Aini binti Haji Abdul Kadir Kutilang Ungaran, Bapak Jailani bin Kemal Ali, Ibu Sisti Artik binti Abi Suliman, Ibu Zainah binti Ahmad Yadi, Ibu Suminem binti Parto Surono, Ibu Isfarianingsi binti Ramlas Terangi, Ibu Marti binti Samsuri. Dan juga sama-sama kita doakan untuk kesembuhan Ibu Sukini binti Kasan Idris, Nuroi Tirois binti M. Rois Junaidi, Ibu Trianuar Wahyuningsi binti Jasmadi, Ibu Suparti binti Tujoyo, Ibu Sumira binti Kasbani, Ibu Murniati binti Rahmat Syah,

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan Taufik Hidayah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله الحنفاء وأصحابه الشرفاء ومن تبعهم بإحسان ووفى ووفى اللهم صل وسلم على سيدنا

إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

علي وإلى أرواح بكية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

الفاتحة ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقتي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

المجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم، وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

وسيدنا الإمام به سنن موريا وسيدنا الإمام به سنن دماء وإلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخهم وأهل سلسلتهم وأهل بيتهم ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعتكديهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية نية الخالصة نية المخلصة نية الصادقة بجاههم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم.

زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول إلى الله، ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن، ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة.

بشفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب هذه الحاجة وأعوانهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقه وسره ونور الفاتحة.

إله إلا الله حكيم أظهر بعد أحكامه والعجائب في ترتيب ترقيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعضدا وعرقا ولحما وجلدا وشعرا بندب

هل من طالب حاجة فعني له المطالب؟ فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جاءت بالدموع السواكب.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجرؤ لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة.

مجهولا بيد العناية مجحولا بكهل الهداية فأشرق ببهاء الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم، اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته، واحشرنا غدا في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته،

الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عن قدر راسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور وفقنا لعمل صالح يبقى ثناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين واحينا بطاعتك مشغولين فإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا

وضب الحقوق علينا، ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات، وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

الفاتحة ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بكية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

الفاتحة ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقتي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

وأتباعهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولوم الفاتحة.

وجماعاتنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة.

وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقي وسري ونور الفاتحة.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد

رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي.

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ووصل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل

إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله

إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله، إلى الله،

على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

إله إلا الله حكيم أظهر بعض أحكامه والعجائب في ترتيب ترقيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعضدا وعرقا ولحما وجلدا وشعرا بندب

هل من طالب حاجة فعني له المطالب؟ فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جاد بالدموع السواكب.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجرؤ لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة.

مشغولا بيد العناية مكحولا بكهل الهداية فأشرق ببهاء الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم، اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته، واحشرنا غدا في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، وأحينا متمسكين بسنته وطاعته، وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشبع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عن قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه، وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور، وافقنا لعمل صالح جبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين، ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، واحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة

وضب الحقوق علينا، ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.